التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وعصرهم وقرهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تنبع براس كلهم وفي سنبغ ركو كلهم وفي تنانيال كلهم وفي رجاسا كلهم وفي تبويرا كلهم وفي جكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي واتوكال كلهم وفي لبان كلهم وفي ngebang malang kulihim wafi pacul kuang kulihim wafi bunur cokulihim wafi moco agung kulihim wafi ngenok watu kulihim wafi pager moco kulihim wafi pedes kulihim wafi semela kulihim wafi beradat kulihim wa usulihim wa furu'ihim nafa'ana allahu bihim wa bi'umumihim wa ammatana bi'asrahim.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا حدث سمعنا شيخنا وأساتذتنا khususnya Syekh Salahuddin bin Abdul Jalil tolong aku, wa Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim, wa Syekh Mustaqim bin Hussein, wa usulihim wa furuhihim, wa jami' azwajihim wa awlatihim wa duriyatihim, wa jami' man

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى رفيق ياي حجي Husnan Mansur Paciran sekalian, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Haji Romli sekalian Candi Larangan Sidoarjo, Kiai Yusuf Majid sekalian Tungkur, Pak Haji Subtoni Jember, Abi Ahmad bin Mutajab ngundang lagi, Ibu Hajah Mahmudah, Umi Auladi Hajah Khuriyah, Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, Wa Usulihim Wa Furu'ihim, غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمير حضرت شيخ مرزوق للبيو وشيخ مخلص علي للبيو وشيخ ويني تتكبري Wasih Sadiq Nenok Watu, Wasih Abdul Hamid Pasuruan, Wasih Abdul Wahab Hasbullah, Wasih Abdul Hamid Hasbullah, Wasih Abdul Rahim Hasbullah, Badur Khadijah Hasbullah, Ibu Fatimah Hasbullah, Wasih Abdul Fattah Hashim, Wasih Hashim Idris, Wa usulihim wa furu'ihim wa masyaqihim wa tanamidihim wa jami'i man tasabba bihim wa

أولاده وذرياته وآل بيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والشافعين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماءهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافعهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافعهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافعهم واجعل الجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة إلهي اللهم نور قبورهم اللهم واسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها خوفا من حفار النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناهم سترا لهم من النار وإتقانا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا ونوب آبائنا وأمهاتنا ونوب أجدادنا ونوب جداتنا ونوب مشايخنا ونوب أساتذتنا ونوب تلاميذنا ونوب تلميذاتنا ونوب جميع أزواجنا ونوب أولادنا وذرياتنا ونوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعطك رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعطك رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعطك رقابنا ورقابهم من النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت عنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa imanan thabitah wa yaqinan shodiqah wa lisanan dhakirah wa qalban syakirah wa aqlan dhakiyah wa batanan sahihah wa akhlaqan karimah wa amalan salihan maqbulah wa tubatan nasuhah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid-dini wad-dunya wal-akhirah wal-fawza bil-jannati wan-najata minan-nar. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qina adzaban-nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَعَلِّمْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا نَافِعًا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا حِكْمَتَكَ وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله.

صدقاته ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.